يشتغلوا كل يوم تقول لك كانت مشهورة بالبرتغال، كانوا يجيبوا البرتغال يسافروا لكل العالم.